عاقب ابي تيتك عاقب ابي انا وما تعاد مساحة منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مساحة يومك انا عادي يعتقد البعض مقبول بيعك عادي تيتك عاقب عادي

انا يوم التعب مساحة منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بدريتي انك مساحة يومعك العادي يعتقد البعض مقوي بيعك عادي انت بتحكي حكي عادي.